0: المركزة. المركزة. ما وكتاوي كوما نكرت من تسمى في حياتها عروس كيف تأوينا كامبي
1: عروس كيف تأوينا كامبي
0: خوسيست أوينا كامبي
2: Marcasa, marcasa.